0: رغماني نسينا النار يا رقله الوران كلو
1: طيره
0: ازن الجام يغني ادقلو هاتي نريني بسجدو.